ما ها ما ما أسرني ويا أسرني أيا مساجا ينامي أدلون أيا مساجا ويا أسرني أني من المسي ويا أسرني سيسير يا ما في أسرني ونيا وين يدي فتاتا بكا فابدو وهو يين وبو يين نوسي سيوني بريين Hey, where you're sitting?